كتاب هذا النص شنو ان شاء الله ما قدرت الجمعه هنا بين بيرنا بس ابيرا مغنزي نيا بجاجا السنغاوي ايميرينا نكرانزي ومكما بيتا ومكما رامبو بيسي ومكما يرمسا سريا مشبكو اموشي مرو اتش ان ام بي